0: صوب دي خم مخم كل نص سايحة نوتي
1: وبكن بكن دور بين موس موس ويس وبرام برام صوب دي خم خم خم خم أنتو عزيز أنتو سين سين سين أنتو